صباح يجوطي بقوان دنيا تنك درجوان جشت تدفع دوانا ما اسمع دكني ني غرمان برشا دكني ني فرجان نرني غلب الوام نسان نرني داغي بام قلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النشر مدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا.